0: صحتين
1: We also say صحة when we cheer.
2: Do we?
1: So cheers.
2: صحتين.
1: صحتين.